0: السعودي هو حصار متدرج، بعد أن كان الحصار على مضيق باب المندب لا غير، الآن أصبح حصار على كل الموانئ السعودية. السعودي هو دائما ما سيلتجئ إلى طريقة بديلة عبر قناة السويس، ومن ثم مضيق طارق، ومن ثم رأس الرجاء الصالح، ومن ثم المحيط الهندي وخليج عدن، لكنه لم يستطع ذلك، ووصلته ضربات القوات المسلحة اليمنية الأولى، السفينة الأولى وصلت إلى ما سفينة وفاء على ما أظن، سفينة وفاء وصلت التي هي في شمالي البحر الأحمر، أصابتها القوات المسلحة اليمنية وهي متجهة إلى قناة السويس.
1: 萨利亚指出，最新的行动是针对沙特石油航线持续升级打击的一部分。他表示，自7月22日以来，已有9艘沙特油轮遭到打击，并有29艘沙特石油船只被阻止穿越红海和阿拉伯海。胡塞武装表示，目前正密切监测主要区域水域的船只动向。إن
2: القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات.
0: أنا أتوقع مستقبلا أن يصل هذا الحصار على النظام السعودي وأن يتدرج إلى مستوى جوي، وبالإمكان أن نصل إلى مرحلة ألا تقلع ولا تهبط أي طائرة سعودية في مطارات الرياض، أو حتى أي طائرة في مطارات الرياض، أو حتى مطارات المملكة العربية المملكة السعودية بأكملها.
1: 这次升级是胡塞武装广泛军事行动的一部分。打击目标最近已超出海上范围，扩大至包括沙特的石油设施和机场。萨那方面表示，这些措施旨在落实封锁的对等原则，并加大对沙特能源出口及运输相关部门的压力。分析人士指出，打击目标范围的扩大可能会加深外界对区域能源安全及海上航行安全的担忧。
3: With maritime routes, energy infrastructure and transportation facilities increasingly drawn into the confrontation, the latest operations indicate a broader pressure strategy by Sana'a to break what it calls the Saudi siege imposed on Yemen. Abdulatif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
4: 美国国务院发言人6号表示，美国斡旋的以色列和黎巴嫩政府在罗马举行的会谈当天已经结束，双方在技术层面和专家层面的讨论富有成效。消息人士透露，下一轮谈判日期暂定为9月1号。以色列国防军同日发表声明，两名军人在黎巴嫩南部遭黎真主党袭击死亡，另有4人受重伤。美国国务院发言人6号表示。 美国斡旋的以色列和黎巴嫩在罗马举行的会谈当天已经结束，双方在技术层面和专家层面的讨论富有成效，双方在推进并扩大试点区域进程所需采取的措施方面已经更加接近。据报，会谈比原定时间晚了约1个小时才开始，3个平行会议分别讨论了军事、政治、法律、边界等问题。另据参与会谈的消息人士透露，黎以代表团就扩大拟议试点区域方面存在分歧。 黎巴嫩坚持增加一个新区域，而以色列则坚持认为在完成前2个试点区域的核查措施之前不应继续实施。消息人士称，谈判代表还就未来可能负责监督机制的各方面单达成一致。与会者强调了维护停火的必要性，并同意寻求一项新的联合国安理会决议作为联立部队任务结束后各项安排的国际框架。下一轮谈判的日期暂定为9月1号。另一方面，以色列国防军6号发表声明称。 以军在过去一天内对黎巴嫩南部多个地区的真主党目标实施打击。一名以军预备役少校和一名预备役军士长5号在黎南部地区一起爆炸事件中死亡，另有4名以军士兵受重伤。这是以黎停火协议生效近2个月以来以色列方面首次出现人员伤亡。以军称对黎南部真主党目标的打击是对这一事件的回应。声明还表示，以军部队目前仍根据相关协议部署在黎南不安全区。 并将继续采取行动，消除针对以色列平民和以军士兵的威胁。两名以色列官兵的葬礼在耶路撒冷举行。与此同时，4名受重伤的以军士兵被转移至以色列海法的兰巴姆医疗中心。联合国6号发表声明称，维和人员5号记录到以军共向黎巴嫩发射113枚炮弹，创下自今年6月21号以来单日发射炮弹数量最高纪录。凤凰卫视综合报道。
5: 下节回来继续关注。俄罗斯谴责日军加速在军事化扰乱地区及全球安全，乌军继续袭击俄罗斯炼油厂，俄军称拦截605架无人机。

0: أي ردة فعل ضد العدوان الأمريكي السعودي الذي استهدف العراق والعض على الجراح من أجل مصلحة العراق العليا.
1: 伊拉克与沙特阿拉伯在约旦阿盟峰会上达成共识，伊拉克将派遣高层安全调查委员会前往利雅得，调查导致伊拉克境内多数安全人员阵地遭美沙联军空袭的事件。
2: عندما يعني يسعى العدوان الإرهاب الأمريكي أو الإرهاب السعودي إلى أن يطال السيادة الوطنية العراقية ويسعى إلى استهداف مقار لهيئة الحشد الشعبي الرسمية التي تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، هذا إجرام واضح وصريح. لذلك نحن اليوم عندما نتحدث عن قضايا دبلوماسية بروتوكولية يجب أن يعني بصراحة قد تكون بعيدة عن حجم الموقف وهول الموقف.
1: 伊拉克和沙特随后还讨论了能源安全、石油运输路线风险以及重新开放霍尔木兹海峡的可行共识。双方重申将在阿盟及区域合作框架下加强协调，以管控地区紧张局势并维护共同利益。
3: Baghdad and Riyadh are forming investigation committees on U.S. Saudi strikes on Babylon mobilization forces, which result casualties and injuries among Iraqi security forces. Sanford Lucy, Phoenix TV, Iraq, Baghdad.